محارب يا يما ماني محارب والله يا عالم ماني محارب الا الكلام اللي فيك معوتين يما يولي يا بو يا بو يا بو

قول يا خايف عشقك يا خايف عشقك يا خايف. والله احنا العرب شرجي طبعنا ما نقبل الزلات معودين يمي يولي

وضعنا هذا وضعنا والله هذا وضعنا نرمي افواق الياس معودين يمي واللي

قال والله أصيلة حرة وصيلة يا عالم حرة وصيلة والله حرة وصيلة فرعي وحتى البيت معودين يما يولي يبوح يبوح يبوح